0: tus amores.
1: Así que esta es la música del ayer, música del ayer. Volver a recordar el ayer. Así que trajobra cachaca. Tajena ugashah ujiertak temas musicales del recuerdo. Kila fin de semana, amigo. Kila fin de semana, ojkochuat, trajobra cachaca. Mel tío estará acá, frío, caslimash, caques chicabra con semana, chatchle, chatotep nasamah, shaksah, chicachupa. Shkosa kol, shkosa ka, shkosa vkan pna samah, pues kame katishle na kurmah. Katkikot horma kukin, katkaba na invitar na ukashah uhir tak canciones, uhir tak música. Nakashah avkin tra habra kachaka sábado, así que cada ocho días nga van compartir avkin habra programación, un programa distinto porque uhir tak canción, nkaya avkin ktakwaje sábado, shenen khatamier, pues nghila nukamba nrkap nawa kulil, nrkap nawa kapuhil, نرقب نوا أتريخ تك كاميكرا أكمو نبيرو كن ريلاخ أخاف وشخيل أكمو نبيرو كن ريلاخ شنيور وشقيل أتريخ تك كاميكي كوشي كابي يمام بس نرقب نوا أخوينتود نرقب نوا نقشبان نقشت أبا أخير تك نوكاشاخون كانسيون أخير كانسيون لوم لاخ تقا وكين كي لاخ تقا فين دي سمانة تكولا بنو جوج كميل تشيشكا نوستروس أميغوس نكي بامبا كونتاكتار كي قوكين على 77-21-77-85 تراحورا هون كي لاخ تقا كميك موسيقى دل أير نوكاشاخ أتراويز دي راديو لابوس دي أتيتلان تراحورا هون تيما موسيقال رلما نوسترا برورماسيون El amor empieza con una sonrisa crece con un beso, pero termina con una lágrima.

كأقوم خيام تلاف جوات خير أنكا خير أن رتليف وإخلون كأقوم خلال سواتش قطي سواتش قموما سواتش قطا سواتش قطي سواتش تا سواتش علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنوجوج كرا رزق بالتنا متأتيت لان إلنا قوات بام سينتو أونو

كل قدا كيلك شنيت شي زبيت نمت ارتيتلان كي كنتي مالكين تخبرك ان كحقي تخشبن غلاس 12 del mediodía 18 minutos قشكترا وسكرافس نتكي كوتر ابخاي كيلحت كشلنيم نبان كيلحت كف ابن نبان تشقا كان نتاخ شبا تخبرك اخول ايل ملتي شبا قشكينا اخول ما تكيلحت بروغراماسيون نبنسا كارد خبلت نمت ارتيتلان اوكي كراتقا ملتي شبا تكولن دو بروغراماسيون خبرنا فيستا ان كازا كراتقا كي كوتي مالك رافكين كران كخلاقا كون خلالكا نخكن كيسيك امباقشين كارات قانو كخلاقا شخني قاترا ا بيدرو رويس نقل كشاخكا ان الكانتون بنا كارات قا كايخون باكايا كران بيه هارخوكان كرخلاقا كون خلالكا خير جالار فاميليا كارات قا كملون كخور ماخكي كران بيه توسكان كي تخور قان كي باي سيغورامنتي كولا خور قان اكتش كي باتش خبرنا قيه كارا pues buen provecho en la hora del almuerzo كران بيغاتشكا a Pedro Ruiz con Gilalcar familia saludos cordiales ka así que con mucho gusto chkan kayalcar con Juamer Kutumpa kibnuka la gema india apóstol Santiago meltio chibishichka ki lakshaniel iskola kukin tahabraneka nkaqiq ki kotimal kamir chkan qashasni wa hokan gashajoni marima se puede chka ni sikempa no esa linea 7721-7785 con mucho gusto kayalgatsa Así que, Jokashka, Kruinka, Gema India, Kanka, Apóstol Santiago.

Gerade gleich saniert ist, aber ich nehme das Islam. Ich möchte euch noch ein bisschen nachfragen, dass der Machtag schon las 12 del mediodía, 45 Minuten, gleich getra. Mit der Zeit, als Lektios, als Kabetsch, als Kaslema, ich glaube, ich habe der Mach. Ich habe eine kleine Note, also ein Lager Cook-In, por supuesto, que ya casi se cree el Tratra, ich habe der Mach. Rubika, ich habe encargados de limpieza, Shinka, Karachka, Kanton, San Juyu. Nu yaka cordial invitación, chkachimentaka un jornada de limpieza chpamkaya, karachkan, hilalka los que colaje locales, chkakolibarga shenkayir, karachka colaje chambas y ambulantes, granikpi y voluntarios, que shakirka jueves 10 de septiembre, jabraraka a las 8, shenkashina achka, mentaka jabrarajo sakar pamkaya, karachkan, kutushka chkachikon hilalka lancheros, tupnaka junutil, kechmaka jabrara colpach, oscaran mentaja samar, Tranquicotimal, Cautucha, Chaca congelar, Carban, Kiltnamet, Carachcam, Tichakis, Caje, Ayis, Chitakia, Carachcal, Naxtibil, Taca, Jabrera, Chan, Beshkachkan, Kitsupesca, Nakashbanska, Caraniknatpia, Carachca, Porcis, Nakachulchik, Anchahir, Kachka, Kaya, Caraniknata, Los que colachka, Kitiempo, Jabrera, Kahir. Se pueden que acá y los que mejor que la tamón que cuentan que va, se puede chican que está el chacón que es magma, que harán que vieja, que buscarán ventaja de la chacha por ser carpa mía. Por supuesto, ni que no te vieja chica, chine cap que va, por si es que no chacir que habrá de acá colbal, chacir que allá. Chican, utú, cachca chigurira el ca, cantón, chan, huyú, pachicha, y cantón, panul, carachcan, vieja, bohom, tichacit, ca, allí, تقبيه تقام تتقيت كاخي تشوف الله تقيا تقن قاه خاب تقا بورك خبر هذا بس خليك أني قاه خش بام قيا بورسيس نقتشقيقي جوز كرا قصة أخنا الك قيا كران بيحكا encargados de limpieza del lago Chinimia así que cara que la chanel metió se va a tocar la programación se خبر هذا كرما كرا تقا كي كتي مال كرا بكي se خبر هذا كاقير أوسكار أبشقة، بس بس تهكانك كي لختخير كل قوم رقل خشول لبين صخبرة كان كافي. جوز كراتت نكى كتا خورماس ونتكا هون تلقانا باي بس كي لختخير من أشخ نقبيه كتبا. تقامل تيوش كتجو هلال كاخيك تلال تغانا نخيا قهلا باشخ نكترا اي دونيا ماغدالينا نقل كشاك عن الكانتون تسان هيو هارا هوكان رخلا كار لخكار تشخيل ادون مانويل سالودوس كوريال استرحا كراتشقا هيا ماغدالينا رحون كرخلا كون هلال لوس لوكوتورس كران بيكاتشكا انيمو سكو هلال كاخيك سما كراتشقا ماكا بس كرسيانتمنتي شتقاتكا خورهناك ارتسوخ بالتنامت اتي تلانتك غرامل تيوش شبا دونيا ماغدالينا كي كوتي مال كرابكين أخافش دي أبت كران خلال لكاسمار كان أوسكار أشتران خلال جاوج كمو جو غوستو قيال كتشقا قخوما قطنبا كبنونكا سونورا ديمنزيون باريño آتي تيكو جوز كرازت نتكي كتا خورما سونو بحوكا ناتيش خوا خورما خروك إنكا آبش بيل بس كي كتما لابكين تخبر ديكا نكا قيس أسي كان خوقاشكا سري خاماس كاخي قخوما قطنبا كتشقا كما كون خلال كشانيات صحبتنا مت آتي تلان

ميان بيقاه با كاراج قابك برسيس نتخيش كاه خبرارك اه تاجخور سيكر باميا اي كاراج قان تاجخور سيس كاه وطيل كارباج قايا كارانيك نتبيه ابار كاتسا كوهيلال كاكولا disponibilidad saca cola jueves 10 de septiembre se pueden que acá y los que mejor que cuenta cada anécdota se pueden que tacar chica junta a smash no caja para semar chican con todo chica chico girar que los cantones han hecho tranjuyu pachicha y panul también hay un útil de chica y está allí tacbie que rachca chufla tacia o tilia tacbie تقن قاحب هوليكن كوميلكا تشبام قياك نكنت بيه كونغيلاتلان قبن قتخيك ا شوتليف جوسكاراتش قان تشول تاكارا بام قياك نكنت بيه كا انكارغاوس دي ليمبيازا دل لاغو تشينيميا كانتون سان خويو متيچا تشقاكي لاشانيت كولا جورناد كوكين تخبريك ا تقيه تخشبن لا 1 دي لا تارد 22 مينوتوس اشكاترا متيچا غاس ليكتيوس تخن نبرر ما تخن اشيك اوسكاراواچ ناتكي كوتا تخورناد كوكين كونغيلال اب جلال تخبريك ا تقي ملتيوش كاتيكو هيلا كاهي تلاش كان تخانا نقك سيكيبا كاراش كان نقك اخلابا ملتيوش كاتيبا ملتيوش نقك شاغم هيلا كابوغرافاسيون ويا كارسوك بلتنامت اتيتلان كاراش كان نقك اخلاك ا ارنولد نقك شاغ كان يل كانتون بانول هاراهوش كات بيبا على كيبوهو كان اخلاك على مور دي مي فيدا كاران بيك ا ارنولد بور سوبوستو اخلاك على مور دي سو فيدا دونيا ناتالي ريلاك روتيا كي لاخت كاش لانيم كيم هواريخ كاميك كارا سيم كي تاكاهم كي تقان كي باي بس كي لاحكا بإيم تبنا كارا نقبيه كاتشكا بس نيكات بيه باتشكا كي لاحكا المورسو كي مخواري انتخان كان كي تاهم قسكيري أحلكاك أك كان إيها سيكي مجو غوستو كارا بوين بروبيتشو كارا نقبيه كاتشكا إن لا هورا دي لا

كي لاشان ايش طبيت نميت هاتي سلان ملتي وشي وانو قشكي ناغ تخبر ذاك ارما تقا ملتي وش كاتي كوخي لاخ خيكشاني التغلا نوكي قيخ لابا شيخ نيكا تران قيخ لاكا يا ان نقر كاسيح كان يل كانتون تشؤول هارا هو كان كير قيخ لاكا لا فاميليا اخو جان يقول لاش قا ان يل كانتون باتي جاخ سالودوس كورديالي كا اي كي كوتي مالت اوسكارا كي باتش نقبيكا تخبر ذاك ارقيه كراج قار هو كان غشاك ار سيم شنسان سيمون كاربي كومو جوغو سوقيا ليلا ملتيوش كاتيكو هيلال كاخيك شانيل تغنى نقصي كيبا سيكا قوقاش